والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته إن

التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمودا التي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردته إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردته إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردته إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.